شبرا اما نسيو يمين يضا يم جنيني ويونيميا وسساني باسبرا هاوني نايا نديا جبنا وفهمنا وقعدين تمنيا هاو بنا وفهمنا وقعدين تمنيا